ريك باغا دوش نات كابيتي تشاشا لي خانا برفان ما تشاسها ندوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمس على فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت سلنا ما موت رسخت سانسي برمت ساشا سليف ما تاندر صوت الدرك.

خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش شات برضا فانا رماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيس اخنا فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك تبو